الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد مؤترف بصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما وقال تعالى

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأول وعلى آله وأصحابه ومن والاه ورضى الله عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا واعتدلوا وصووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة لله ربي أنت ربي. أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عبد بالناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الخصم. صلي فرض الجمعة ركعتين. الله أكبر الله أكبر. وجه وجه. أعوذ بالله

أبهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.